صلاتي دائما آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيع، وابعد سلماك من محمود الذي وعد إنا لك تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna dan sembah yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi.